0: الو لو كيكي جولميكي شو حاس كريات ويجي عادية سبه القيتانة خداني باسكو قيتانة او ياري خاتنو شعب رانك انارانا
1: راديو بانك

تو دعيمي تو رحيمي تو ملك دار شد عزيمي عنزل دردم قديمي يا خداي حبتي ادم لتا تو برحمي قرتي يا حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا لبريا بيرا با بيرا مجبيرا رحيمي تو ملك دار شد عزيمي عنزل دردم قديمي خداي حتي ادم لتا تو برحمي قرتي يا حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا لبريا بيرا